فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى

مَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا بَطَنَ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى

والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه